سبحان الله بخير وخشبة قدر نجا بياني باش روزرين خاش بامداد خاش طاف روجل قندي وباجريان بخير دمكي خاش دما قلاني مها قلاني وإيرو بانزي قلاني روشا زماني كردية جحمو كسنكو بطيبت إكو ما قدر كم بمالبات أخرى يعني دنا مالبات بكردي داخلن بسببين بكرمانشكي كرمانجي زازاكي سوراني لكي كالهوري أردلاني او يالك زرابين دنكو هر چتشمن او دوكين جداج دا داخلن هزار جاران پیروز به گودارین هجا